0: عاد انا جاي اتكلم عاد عاد انا جاي اتسلى عاد انا بقرا فيكوا زي مبقرا في اي مجله افكس في المجله اسد من رواندا جاي مفاجاه الحق نفسك حرس جاي انهش لحمك اصله ايه
1: افريقي بباشا سمرا يرضيكي
0: هاري زي شيكا ينهيكي اسلوب راكي مافيا امريكي

عادي انا جاي اتكلم عادي عادي انا جاي اتسلم عادي انا بقرا فيكوا زي ما بقرا في اي مجله افكس من مجله اسد من روان انت جاي مفاجاه يلحق نفسك حرص جايين